شبرك اما نسيو يمين يابا يم جنين دي ويو نميا وسساني باسبرين اهاو نينا يا نديا جيبانا وفهمنا وقالي تمينيه